أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ماسو سورارمو أديدي ونلوكتي barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri na musulunci a mahangar tarihi wanda yake zuwa muku daga nan mita 93.1 arewa radio Muhammad Famin Abdul Qadir ya kasai ni ne zan kasance tare da ku cikin wannan shiri cikin ikon Allah tabaraka wataala na mai muku gaisuwa ta ban girma na mai cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu